وانا اقول لك لا بركو نغليش تشلون شو كنت تدقين لو نغليش حويل قاهل لو نغليش حويل ما يه هرمانوس ركني هنا غلا جميل او فرندا هنا غلا جميل ما يه لتاك اجا ساش قاهل لخانكو اش قاهل ديوس لتاك هرمانوس اشال اوس نقلا اونكو كنت ساش قاهل نيم اخوال ديوس اشال اوس نقلا اونكو روحان جشك واشال لقا جميل ما يه ركين لي كهو ركين تشكونين لي تاكون ركاخ مقون جا تاكون ريولا كبير تاكون لي شكاخي لي كاكوا شكينا شكينا كاكين برا بلا نكوتون لي شكاخي لي نماكوا ديوس نكوتون لي هو كالي تاكين كيا لاخين كالتا تروحان شديل بال برا بلا نكوتون كربانوس برا نخلاقو نخاكين لي شكاخي لي كاكوا نخاكين تاكاتشان شدي لي كاكولا لي اوكي سشكا هيلي غاكوا اوتناقي ليش تشكوني لي روشتان لي دوسي لها لي غاكوا اوكي نحن نقلي بقان سريقا نمرو 45-52-66-33 ماركو تاكي جاكوين هنا غلسيني جولو دروكين هنا غلطت اوكي نكوين جاكالي زغا جسالي غاكوا تيوغو تشيري لما لا تشابيل وقوم تيوغو تشيري بنكيل بارنا كتاري من تشيخ بنكيل

0: ça c'est. Il y a Marcelo Iglesias. Sacha Stagirios. Perpetre K. Sacha Stagirios. Il y a Marcelo Iglesias.
1: وصلح نخدات جيكس مانو كيلات
0: تجاني وغيني ما قوكي سنين
1: رينا خلقانا خطيكو لقير تسميخو ليتيا خوم بين تخصيص كامري تسميني توخيس من جومي مرابي يوما نخصيص نسكاموك ليتيا خوم قولي ريش ليتيا خوم قولي ريش ليتيا خوم

وكانت جهوجين إرمانو سوت إرمانا ديوشو سبتسين خيري كويدو نشكلي قاتشو آم توجيرو جيلي كوتان لونس جوغو جيهولا كرانشي روش وينينكيل أجريتال هولي كوتان لنسي جاقيلي قاكوا أشان جينا أوس نشكلي لغلا خاب أبدا ما كاش خلينكيل إرمانوس نقناو جيجانا لديوس نكوش رو سبتسي جيشوني لو نكوش رو سبتسي روكين لي ساقي روكين لي خاب chishunile viene que au o kana chiho ke na ka ke reta na li dios na ko shra chishunilo uthalan halan de ka sob te sinkili na shkili ka ko chiruli hun hun chikutang o kana chiho ke in zakan asat sale cho na chiruli gutang hula to shi karan saro cho chli ka kwa chiske balis lokal chipichang Chinomek, chiruli altar, chispantio shinkil reli dios, lika kabilal, chishkata shinkil lika juam, rena hunilik tos tekani, chichuamin sa tikilal, chishik juwe sa lika kangel. O kanakwichi, ruli hona leinu ko talimang chiruli railal, naru, chinukuna chukrukin lika kwermanos, li dios no ko shrabi. Y Dios raral honal yo chirroy peninquín es la un con acho cruquín. Abanan guna resta en estiena espana gnin ru chitijo carrín. Salina aj, guna resta en estiena ma carrec na jincatin chic sali iglesia. Alguereta na jarana catab chalish cabilán li cachol que rapinquil esquili ratín li cacua. O que nacho hogin hermanos, todos chiruche le gutan lunes, cui Dios nashke li gachu am. Dios yo sopte sin kere. Zago se chona sin ruhin chihulan, kamare yal gachish kebal, chinom tejena seilale chol.

بيوز شوزب تزيغلي لشو عمي ولشترمي لي غاكوة زغال تشيرو لي لغ لأخوانا لأيك زغاني كتشنو تغني غاي زي زي شولا هلا زغاني كتالي ما تشابين زغال جزايا زي شولي وران زغاني كتالي ما زغال تشابين بيوز شوزب تزيغلي لشو عمي Hermana Elida Aran Campur, Radio Chirami Kiliga Radio, Felicidad Chiruli con la lengua, la voz de Asios of the Israeli, Shuama. Adicua Julia Mensaje, Nashia Hermana Elcita, Aranzana Tarimana, Hermana Elcita, Aran Santo Domingo.

هريد زخنا كان لي خونا البركو نغلا ايش تجدو عن تيش كيوات شخونا اللي قابقم هاللي خانوما لا 45 52 66 33 هريد زخان تسخان لي قاتشون كيوخو زخان تسمين كيلي تشابيل بخوما ساكي تشي نغني الابانسا ديبو كورير تشجهو كين هرمانا ماتيل ديبو روانان جوكو تسيقوالا الابانسا هرمانا تشيرو لي خونا لا